أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث

أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليماً

إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي كنو بنيو سنتي يالا جلدي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي تي اي نيام اك صحابام بلا نيو دغو تي وقتان مي خنا دي ييغال خريط يي اك صوبي يي بن كونفرنس بو خامني دانا كو ديف سوبا ان شاء الله. مو ملني مبوكي gannaaw bañu sante yalla julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoom ak sahabaam ñi ngi fasiyene rek continuer ak yeen ci as-sira an-nabawiyya. Amina ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam janib quraysh بما صالحهم عليه في الحديبية، فاهتم إذ ذاك في مكاتبة الملوك ودعوتهم إلى الإسلام، واتخذ لذلك خاتما من فضة نقش فيه محمد رسول الله يختم به كتبه إليهم، فأرسل عمرو بن أمية الدمري بكتاب إلى النجاشي ملك الحبشة، فلما وصل إليه وقرأه أكرم الرسول وقال إني أعلم والله أن عيسى بشر به، ولكن أعواني بالحبشة قليل، فأنظرني حتى أكثر الأعوان وألين القلوب. وأرسل العلاء ابن الحضرمي إلى المنذر ملك البحرين فأسلم، وأرسل عمرو بن العاص إلى جيفر وعبد بن الجلندا ملك عمان فأسلم، وأرسل صليط بن عمرو العامري إلى هوذة بن علي ملك اليمامة فاستحسن ما يدعوه إليه، واشترط لاتباعه أن يجعل له بعض الأمر فلم يلبث أن مات، وأرسل عبد الله بن حذافة السهمي بكتاب إلى كسرى ملك الفرس فمزقه، وأرسل الحارث بن عمير الأزدي إلى أمير بصرى فتعر له في مؤتة شرح بيل بن نمر الغساني فقتله. مملني يننتمي صلى الله عليه وسلم بمؤمي أكولتي تي يفري مكة تي يوينو بمو يوينو بنيوم تي حديبية تي لبندنك أي لا ترجميكو تي بوريا ngir mu woleen jëme leen ci l'islam. Ñu digal ko ne ko goor yi duñu nangoo lire benn lettre feek tampon amuj, mu wut benn tampon bu nga xam ne tampon bi moo ngi ko liggéey ci xaalis ñu def ca ñu bind ca muhammadun rasulullah. Ñu jël allahu ga
tek ko ci kaw jël rasul ga def ko ci digg ba muhammad ga mo nek ci souf kache bobu la don tamponé lettre bu mu bind mu ñëk yebal ku ñu wax amr ibn umayyah ad-damri jox ko lettre yebal ko ci najashi lolu waxtani won nañu ko ci aljuma ji ñu genn mu bindat benen lettre deng yonne ko buru egypte mudi muqawqis mudi muqawqis ñu ne lettre ba mu bind nak buru egypte gogu ñi wax muqawqis neena modon buru egypte ak alexander mu ngi ci bind bismillahir rahmanir rahim min muhammadin abdillah wa rasulihi ila al muqawqis azim al qibt salamun ala man ittaba al huda amma ba'd fa inni ad'uka bi di'ayati al islam aslim taslam wa aslim yu'tika allah ajraka marratayn fa in tawallayta fa inna alayka ithma ahli al qibt muniko ginnaw bima tuddé yalla mi di borom yermandé ma ngi lay yonni ab lettre bu joggé ci muhammad mi nga xamné jaamu yalla la té ndawam la ma yonné lako yow muqawqis mi nga xamné ya di kilifa qibt ma ngi ñaan jaamu ci képp ko xamné rek top nga njub ginnaw bama santé yalla nak ma ngi lay wo ci woti l'islam dama bëgg nga tuub su ko defé tuub gogu mo lay may ak muccu néna te bo tuubé yalla dana la jox sa pay ñaari yoon ndax dana la jox payuk ngëm ak payuk influence bi nga nekk ci sa peuple su déné lank nga dana la mbugal ñaari mbugal dana la mbugal ngir bakaru kéfér dana la mbugal itam ngir influence bi nga nekk ci sa peuple néna lettre boobu moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam bind na ci aya alquran bi ba'da bismillahi rrahmanir rahim ya ahlal kitabi ta'alaw إلى كلمة سواء بيننا أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون مملني لا تربو مبين رك دفنة آية با نينا متان كن صحابي كني وح حاطب ابن أبي بلتعة مملا جخ لا تربا يني حاطب مومو neena ba mu duggse ci mu xawqis mu recevoir ko neena ba mu duggé mu xawqis daf ko wax ne innahu kana qablaka rajulun yad'amu annahu ar-rabbul a'la fa akhadahu allah nakal al-akhirati wal ula fantaqama bihi thumma intaqama minhu fa'tabir bighayrik wa la ya'tabir

مذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره

مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت

الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس.

فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

الحمد لله الذي خلق آدم من طين وسواه وقسم ذريته على أقسام متفرقة لا يعلمها أحد سواه ففريق أفقره وفريق أغناه وفريق أبعده وفريق أدناه وفريق منعه وفريق أعطاه وفريق أماته وفريق أحياه وفريق أسعده وفريق أشقاه أحمده سبحانه وتعالى حمدا لا بلوغ لمنتهاه والصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلجين وكي دقلوك دي قناو بنيو سنتي اللمين خمني مبين دوم آدم تبن musedeli njabotu suñu mam adam def len ay kurel te kurel yoyu ken xamulen kudul mom amna ci kurel yoyu ñu mu tan dogal ci ñom ak ñak luñu gor gor lu itam du tax ñu am seen dund ci ñak lay teggu seen wërseuk du bari lolo sob yalla ci ñoom

معتف لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ودخل المسجد أتى أبو بكر بأبيه أبي قحافة يقول فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه قال يا رسول الله هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه أجلس النبي صلى الله عليه وسلم أبا الصديق ثم مسح على صدره ثم قال أسلم فأسلم مملني كن لولو مدن يدخ بجنتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أك سيدنا أبو بكر رضي الله عنه تبايم وخنني يننتبي صلى الله عليه وسلم أمنا بن واي بونغا خمني تقنا يننتبي صلى الله عليه وسلم بغا خمنتني أكسنا تبارك بوبني وخ زي طوا وخنني يننتبي صلى الله عليه وسلم bi mu aksé ci barab bobu mo ngi don jang suratul fath diko jang nak diko bamtu di rafetlu batia rafetlu maanaaya kontan lol ci nam koy jangé tabarakallah ngir rek sante boromam ak xéewal yi nga xamné yalla defal nako fofu nak la ben way jogé da di koy tag ci ay mamam waaw tagu ko ci ay mamam comme ni geewal yi di def ci ngenti yi tagal la say mam wax li say mam rafet lay yeb bi waji tagge yonentibi ba kaddom daanu yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne ko hubbin alayk fa innama ana ibn imra'a min quraish ta'kulul min quraish ta'kulul hadid ta'kulul qadida muniko yow mi may tag dama bëgg nga téel ma salam miñ waaw ndax man kat jigéen ju ñàkk barke mooma jur jigéen joo xam ne wërsëgam yaatuwul woon jigéen ju daan lekk seel yu ñu weer waaw ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wacce won bopam bugul won yenn tag yi bugul won yenn poukere yi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دقلو كدي غناو بني سانتي يالا جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أي نعم أكي الصحابة دلو سنن تكاتون يالا أكباخم تسين إميسيون كلمة الحق سن خريط سن سوبيش أحمد التجاني ندو دلين كو دفل عند أك سن خريط حسن كانجي اك احمد صم. تبارك الله مبكي نيغي وون تي فتح مكه ني تولون ايتام في يونتي بي صلى الله عليه وسلم جوخي نديغال تي ني راي فكي يفير يوي اك جوروم تي اجوما جي ني ген gis nen qasida bu reey bobu nga xamne Ka'b ibn Zuhayr def nako taxone yonent bi summi mantom jox ko te Ka'b ibn Zuhayr bokon na ci ñu yonent bi tekku wax ne nanu len ray waye ci kaw lettre bu ko mbokam bind mu di Bujair ci la ñewé nak def qasida bu reey daldi sukku ci kanamu yonent bi jangal ko qasida ba bu mu jeex yonent bi daldi koy jéggal ba nopi yëkëti manto bu am solo jox ko wax ne ni manto bobu sax dañul won bur yi nga xamné ñewon nañu ci gannaaw mudi Muawiya ak wa kërëm don nañ ko donante waaw mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam ba xam gogu taxon na way kat yek ñep kenn ku ci nek jël nga sa khalima taggu ko ngiruk ba xam taggu ko itam ngir jikom yu rafet gis na ne itam pour dabu ngeureumam dabu itam xolam sedd lolo tax mak ñi kenn ku ci nek talif nga tag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour rek mana am tiofelam na Ka'b ibn Zuhayr amewon tiofelam so demé ci ra'iya bi nga xamné mam borom Touba def nako di wax né xolam manta dal mukk ludul ba dafa jël khalimam tag ci gën ji bindef ngay wax ci bir ra'iya bani wa huwa an-najib alladhi fi wasf khalqatihi wa khulqihi qila tashja'un wa ashjaru wa ash'aru wa huwa an-najib alladhi fi wasf khalqatihi wa khulqihi qila tashja'un wa ash'aru neena mom yonent bi modi aji bax gi nga xamne neena way kat yi yett nañu seeni khalima rabb seeni way neena ci melal bindam bu jekk ba ak jikom yu rafet ya wa muné walam yaji min dawil iflaq wal bulagha bis saj'i wash sha'ri mimma hadha mi'sharu ahlu al fasahati turran bis thana madahu wa anta wa laysa yudraku bil akwabi tayyaru Ka'b wa Hassan والبوصيري قد برعوا وكلهم شعره نور وأسرار مملني من برم توبا تبارك الله كي قصيدام بو ريبي تام صلو نينا نيسات لامي تمنا وقت

مؤمنين يونتي بي صلى الله عليه وسلم نانا يالنا يالا ييرم جيم جيغا خامني نانا وخم نيرني كسلاي نيك نانا نوبيم ايتام دي جام سي بنتي مي كو خامني لير نكو ني جامونو جي دو جامونوي واخ ناخ بو واخي رك لو بري ياق mu teela miñam mu metti lol mu teela miñam lutax ndax bëgg na jammi bopam bëgg na jammi mbokam

نعمته برب سبحانه وتعالى وحني وزوجناهم بحور العين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. برب سبحانه وتعالى ننبوك نتترانج يما دفلوا الجنة مودي نباخون دم جمتنا دون مطب جم دم جام نيونا سين جبوت جنيو تاي تك سين تانك فاكو سيني باي تغون تك جون كو بن يون نيونا بو اللجي لسين جف نيو نيو نيو دنا كو يجل جسين جفي باي تدو متواني دارا.

الحمد لله الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال، تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال، تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على قبلة الأرواح سيدنا ومولانا محمد الذي أرسله الله إلى جميع الثقلين إنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقيت الدنيا باخو دكلو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنبكم دار موسى جيتي وخو كايبي seen bokkum daara pabja ci walu jappandal gi ñu ngeen di nuyu di amate ki yon jotaayu takku sani daara aljuma wolof nak dafa wax ni diga bo gis bor la aljuma ji ñu genn ñu waxon ni tay dañu dem ak yeen ci sar wowu sunu borom di wax ci suratul qiyama waye nak mu bari lol ñu sakku dëkk waat waxtaan wi nga xamni def nañ ko fi aljuma ji ñu genn fa tabarakallahu ahsanul khaliqin ñu fasiyene jokok sayyid pabja ngir man ko nafarat ngir yalla ngeen bekk nit ñu di ci bekk nak kuy wax ku ne bo sañoon bari ñuy deglu bo sañoon nit la ngay wax ay wax yo xamni jaar nañu yoon teggu nañu ci yoon Cheikh Ahmed Tidiane ndaw namu ko defé won ak yeen bu sobe yalla aljuma ji di ñew dañu ko wuyel nonu waxtan bu am solo bi mu def nak ci aljuma ji ñu genn ci yawmal qiyamati ngir bëggel leen ak sakku ñu ko sakku tax ñu koy dawalat ci kat

musul dañ di laye bir nit ñi ci ñu fonku ponku bu reey bi di julli ndax mabbu ko da fay mabbu diine motax ñu ne ittaqullaha yaghfiru lakum adh-dhunub wadh-dhallat wa'lamu anna tarika as-salati la tajuzu lahu shahadat wa la yajuzu 'alayhi as-salam fi mahdari al-jama'at فإن سلم عليكم تارك الصلاة فلا تردوا عليه السلام هكذا نقله النووي في بعض الروايات نين رغال يالا يالا جيغال لين سيني بكار اك سيني ريتش ريتش تين خام خام بو ويرني ادي باي جي جولي نينن كين دون نانغو سيدم واو الاسلام دون نانغو سيدي ادي باي جي جولي نين ايتام داغانول تي كي دول جولي ken wuru ko nuyu rombe ku kudul julli bu ko nuyu waaw neena itam ki nga xamanteni du julli bu la rombe nuyu la bu ko fay melni kon li imam nawawi wax neena ولا يجوز على تارك على تارك السلام على تارك الصلاة لا يجوز عليه السلام في محضر الجماعات فإن سلم عليكم تارك الصلاة فلا تردوا عليه السلام إمام نووي نينا أجيباي جي جولي بولو نيو بوكو فاي تي بوكو رومبي بوكو نيو أو لوتاخ نخ يالا دافكو رب ku yalla reub na ken du ko ñaanal jam te nuyo nak jam la ndax nit ki boone ko assalamu alaykum modi jamuk yalla gi yalla nek ci yeen lolu nak ci julit rek la jek ci aji julli rek la jek motax ñu ne aji baye ji julli neena amul ben sécurité aji baye ji julli ku beuri wor la ci mbollem waxtu yi ndax yalla limu chartante ak ñun modi ñu jaamuko kon nak so lankene do julil yalla wor nga yalla kon aji baye ji julli wor kat la neena aji baye ji julli idha hadarahu al-maut washtaddat alayhi al-ghamarat was-sakarat tujzabu ruhuhu kama yujzabu al-hariru an-na'im ala ash-shawkat al-muhlikat ñu ni aji baye ji julli ci jamono sukrat neena sukratam da fay metti neena ndax malaika yi dañuy xëccu ruham neena xëcc ga dana tar ba dana nirok ti ci soy bu woyof bu noy bu ñuy diri ci ay dekk yu ñaw neena fa idha fariqat ar-ruhu al-jasad ta'allaqat biha malaikatu al-adhab wa ma'aha musuhun wa jamaratun mushailat فتصعد بها نحو السماء ولها نتن وذفرات فتغلق أبواب السماء دونها وترجع إلى جسدها في أسوأ الحالات نينن أجباي جولي نون ملاكي دي خطي روحم خطي قمتي بنيو ملالكو جي صوي بنيو ديري جي ديك يو نيو نينن بو روحغا تخليكو أك يرموا نينن ملاكي دانو ينو روحغا malaka yu gi ikoy yenu nak duñu malaka yermande malaka mbugal lañu neena buñu ko dey yenu dañu andak ay bolde ak xali safara yuy tak ay jum yuy tak takugu jeggi dayo neena ñu yegg ak ruh gi jëm ko asaman neena xet gi ruhu kidul julli di andal xet gu naqari lay nek ndax xet gu nepp lay nek neena mu ngay andak nak ay zafarat maana ay noy yu nga xamanteni neena bindi la yo xamanteni fu way tolu degguko ñi ñuy rombu ci ay malaka ci jawu gi yeb dañu ñu muslu ci xetu koku dul julli ba ñom ñep dañ nan yal nako yalla reub ki mo bon ki sagganon nek aduna di julli du julli ba roham kilime ni xet gi xegni ni ki dal yal nako yalla reub neena buñu jubé buntu asaman yi neena malaika yi tejj buntu asaman yi ne len du fi dugg waaw du fi dugg nak

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه. اللهم صلي على سيدنا محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي وكدقلكدي جنو بنيو سنتي يالا جلتي يوننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيام أكي صحابا دلو سنين تكاتنو يالا أكمباخم ci sen émission Kalimatul Haq sen xarit Cheikh Ahmed Tidiane ndaw di len ko defal andak sen xarit Ahmed Sam tabarakallah mbokki dañu deutmal bis bu reuy mu di bis bi Sayyiduna Muhammad Juddo ci dañu wax ne bi idam az-zaman wal makan ta'dumu ta'atun kad al-isyan ci reyayu barab ak jamono ci le jamu yalla di reey ci la moy yalla itam di reey kon mu melni jëm nañu ci jamono bu reuy mu di bis bi sayyiduna muhammad juddo ki nga xamne mo indi tawhid ci aduna ci katunu yalla indi fi sécurité indi fi ak taxé indi fi barké indi fi itam nga jëf ju tuti am ci pay bu bari lol lepp dafa feñ ci bi mu juddo dafa feñ ci environnement ndax baye mi ngi tuddo Abdallah jaamu katu yalla bi lolou di sembulu tawhid yaayam tuddo Amina lolou di sembulu sécurité jigen jiko ñeuka nampal di halimatu sa'diya te as-sa'd moy firi texé lolu di sembolu texé né sayyidna muhammad mo fi indi ak texé ku and ak mom da nga am texé aduna ak texé al-akhirah jenen jigen jiko nampal di thoyba mu ngi joge ci at-tawab bi firi yol tay gu reuy kon diine jo meuna jaamo yalla do ci am tay waye so jaamo yalla ci diine ji ci sayyidna muhammad indi dang ci am tay bu reuy ndax inna ad-dina 'inda allahi al-islam mo fi indi barke ndax jank bako dan fak ci keur ndayam dan ko ouf diko fab ba mu nelaw modi ummu ayman di al di baraka al habashiya mamitam turam di sembolu barke sayyidna muhammad momu fani yeb ñi ngi waxtane iswaram ñu doore ko won daw
ba ren ci katunu yalla ak mbaxam yalla may ñu fekke ak wër ak tal kon ñu ngi gëreem yalla momu diko sante yalla may ñu fekke ak wër ak tal kon ñu ngi gëreem yalla momu diko sante diko ñaan

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلو كدي سين خريت سين صبي شي أحمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين إيميسيون كلمة الحق عندك سين خريت عبد الله تشوبو.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لك جلدي لك دم لك دي شيخ أحمد التجاني لو دلو سنة جكتنا يلا أكما خم جسن إميسيو كلمة الحق عندك سن خريط عبد الله جب.